صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

السلام عليك يا من قال في حقك الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، وصلي على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصلي عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعط محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة، وسلم على

أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال، أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزينة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق قرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين، وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

والزغير

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: Raja FM.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتساءل جيف كولغان في كتابه المعنون الهيمنة الجزئية سياسة النفط والنظام الدولي والصادر عام 21/20 ميلادي عن القدرة في التأثير على النظام الدولي العالمي، ليسأل إذا ما كانت الدول الكبرى وحدها أم أن النفط يمكن هو أن يكون من غير قواعد اللعبة. هذا هو السؤال الذي يقودنا نحو الهيمنة الجزئية التي يطرحها الكاتب، لينطلق من تاريخ السياسة النفطية خلال القرن العشرين ويفحص كيف تشكل النظام الدولي حول الطاقة، وكيف ساهمت الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية ومنظمة أوبيك والمؤسسات الدولية والقوى الكبرى في إعادة توزيع النفوذ والسيطرة على النفط عالميا. ويولي الكتاب اهتماما خاصا لصعود أوبيك وتراجع قدرتها في بعض المراحل، ثم طبيعة العلاقة بين النفط والأمن خصوصا في منطقة الخليج العربي، ليطرح مجمل أفكار لافتة تقوم على أن مفهوم أمن الطاقة ليس أمرا بسيطا كما يبدو، فالدول قد تخلط بين حماية الإمدادات وحماية المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والجيوسياسية، والكلام للكاتب. لذلك لا يروي لهذا الكاتب قصة النفط باعتبارها صراعا مباشرا بين منتجين ومستهلكين فقط، بل يضعها داخل بنية أوسع من القواعد والمؤسسات والحوافز وأدوات الضغط وحتى الطمع. وفي النهاية يقودنا الكتاب إلى سؤال مستحدث معاصر أيضا، إذا كان النفط قد ساعد في تشكيل النظام الدولي الحديث، فماذا يحدث لهذا النظام مع صعود الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ وعودة المنافسة بين القوى الكبرى؟ وهكذا يتحول النفط في الكتاب من سلعة استراتيجية إلى مختبر لفهم القوة الدولية حسب كلام الكاتب، حيث لا تكفي الثروة وحدها ولا تكفي القوة العسكرية وحدها أيضا، بل تتفاعل المصالح والقواعد والمؤسسات باستمرار وتواصل ملفتين، وهما بمثابة زاوية تجعل الكتاب مفيدا لفهم حاضرنا أيضا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
0: صوتها عالٍ.

0: منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
3: وافق شن طبقة. مين شن؟ شو القصة؟ بتحكي الرواية إنه رجل اسمه شن كان بده يتزوج، وكان بيقول إنه بدور على مرة بتشبهه بالعقل والفهم. يا سلام. وفي طريقه التقى برجل وسأله شن: بتحملني ولا أحملك؟ الرجل استغرب من السؤال ولكنه مشى معه. وبعدين مروا بأرض مزروعة، فحكاله شن: بتشوف هاي الأرض أكلت ولا لسه؟ الرجل استغرب كتير. وبعد ما مروا بجنازة سألوا شن: بتشوف صاحب النعش حي ولا ميت؟ بعدين مع هذا الرجل رجع على بيته وحكى لبنته عن الزلم الغريب وأسئلته. بنته فهمت شو قصده وقالت له: لما سألك بتحملني ولا أحملك كان قصده نحكي حديث يسلينا بالطريق ولا كل واحد يسكت. ولما قال عن الأرض أكلت ولا لسه كان قصده إنه صاحبها باع محصولها ولا وأخذ حقه ولا لسه. ولما سأل عن صاحب النعش كان قصده هل ترك أولاده يحيون ذكراه ولا ما ترك. لما عرف شن إنه البنت فهمت كل أسئلته قال: أيوة هاي هي اللي بدور عليها. وهون صار المثل: وافق شن طبقة، يعني لقي الشخص اللي على نفس مستواه وفهمه من غير ما يشرح. يا ترى منلاقي مثل شن بهاي الأيام؟
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
1: رايا FM الصوت الأجمل.

0: راي اف ام تعيش معها اجمل وارقى الالحان.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم فريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت عن الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبوديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: الوطنية، مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله، وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز سام تجاه المركبات الأهالي على طريق عين أيوب غرب رام الله. مصادر محلية تفيد بإقدام عصابات المستعمرين على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة عند مدخل بلدة الظهرية بالخليل. قوات الاحتلال تغلق جميع البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، ومنعت المواطنين بمن فيهم المشاة من العبور ما أعاق تنقلهم بين القرى ومركز المدينة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن بدء استقبال طلبات ترشح القوائم الانتخابية التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتستمر 12 يوما. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب ومدينة البيرة دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات، كما اعتقلت مواطنا من ضاحية شويكة شمال طول كرم ودهمت منازل في بلدة زيتا وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني. السلطات الأمريكية تعتقل أكثر من 100 شخص خلال الاحتجاجات على نتنياهو أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيط منطقة السجد في جنوب لبنان، هذا ونقلت وكالة رويترز بأن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها عام بنحو درجتين مئويتين، ويصبح مساء وليلا باردا نسبيا. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال

0: أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
2: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا،

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: رزق الله

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مستعمرون يطلقون مواشيهم في أراضي المزارعين بقرية برقة شرق رام الله. شهود عين يفيدون باعتقال قوات الاحتلال لشاب من قرية المزرعة الشرقية أثناء مروره من حاجز عسكري احتلالي عند قرية يابرود شرق رام الله. مصادر محلية تفيد بوجود أزمة مرورية خانقة بسبب تضييقات الاحتلال على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة. جيش الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام تجاه مركبات الأهالي على طريق عين أيوب غرب رام الله. مصادر محلية تفيد بإقدام عصابات المستعمرين على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة عند مدخل بلدة الظهرية بالخليل. قوات الاحتلال تغلق جميع البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم ومنعت المواطنين بمن فيهم المشاة من العبور ما أعاق تنقلهم بين القرى ومركز المدينة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن بدء استقبال طلبات ترشح القوائم الانتخابية التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة وتستمر 12 يوما. السلطات الأمريكية تعتقل أكثر من 100 شخص خلال الاحتجاجات على نتنياهو أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. يكون طقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين ويصبح مساء وليلا باردا نسبيا. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار. لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: وافق شن طبقه، مين شن؟ شو القصة؟ بتحكي الرواية إنه رجل اسمه شن كان بده يتزوج، وكان بيقول إنه بدور على مرة بتشبهه بالعقل والفهم. يا سلام. وفي طريقه التقى برجل وسأله شن: بتحملني ولا أحملك؟ الرجل استغرب من السؤال ولكنه مشى معه. وبعدين مروا بأرض مزروعة، فحكاله شن: بتشوف هاي الأرض أكلت ولا لسه؟ الرجل استغرب كتير. وبعد ما مروا بجنازة سألوا شن: بتشوف صاحب النعش حي ولا ميت؟ بعدين مع هذا الرجل رجع على بيته وحكى لبنته عن الزلم الغريب وأسئلته. بنته فهمت شو قصده وقالت له: لما سألك بتحملني ولا أحملك كان قصده نحكي حديث يسلينا بالطريق ولا كل واحد يسكت، ولما قال عن الأرض أكلت ولا لسه كان قصده إنه صاحبها باع محصولها ولا وأخذ حقه ولا لسه، ولما سأل عن صاحب النعش كان قصده هل ترك أولاده يحيون ذكراه ولا ما ترك. لما عرف شن إنه البنت فهمت كل أسئلته قال: أيوة هاي هي اللي بدور عليها. وهون صار المثل: وافق شن طبقة، يعني لقي الشخص اللي على نفس مستواه وفهمه من غير ما يشرح. يا ترى منلاقي مثل شن بهاي الأيام؟
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا أف أم.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني وبنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتساءل جيف كولغان في كتابه المعنون الهيمنة الجزئية سياسة النفط والنظام الدولي والصادر عام 21/20 ميلادي عن القدرة في التأثير على النظام الدولي العالمي، ليسأل إذا ما كانت الدول الكبرى وحدها أم أن النفط يمكن هو أن يكون من غير قواعد اللعبة. هذا هو السؤال الذي يقودنا نحو الهيمنة الجزئية التي يطرحها الكاتب، لينطلق من تاريخ السياسة النفطية خلال القرن العشرين ويفحص كيف تشكل النظام الدولي حول الطاقة، وكيف ساهمت الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية ومنظمة أوبيك والمؤسسات الدولية والقوى الكبرى في إعادة توزيع النفوذ والسيطرة على النفط عالميا. ويولي الكتاب اهتماما خاصا لصعود أوبيك وتراجع قدرتها في بعض المراحل، ثم طبيعة العلاقة بين النفط والأمن خصوصا في منطقة الخليج العربي، ليطرح مجمل أفكار لافتة تقوم على أن مفهوم أمن الطاقة ليس أمرا بسيطا كما يبدو، فالدول قد تخلط بين حماية الإمدادات وحماية المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والجيوسياسية، والكلام للكاتب. لذلك لا يروي هذا الكاتب قصة النفط باعتبارها صراعا مباشرا بين منتجين ومستهلكين فقط، بل يضعها داخل بنية أوسع من القواعد والمؤسسات والحوافز وأدوات الضغط وحتى الطمع. وفي النهاية يقودنا الكتاب إلى سؤال مستحدث معاصر أيضا، إذا كان النفط قد ساعد في تشكيل النظام الدولي الحديث، فماذا يحدث لهذا النظام مع صعود الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ وعودة المنافسة بين القوى الكبرى؟ وهكذا يتحول النفط في الكتاب من سلعة استراتيجية إلى مختبر لفهم القوة الدولية حسب كلام الكاتب، حيث لا تكفي الثروة وحدها ولا تكفي القوة العسكرية وحدها أيضا، بل تتفاعل المصالح والقواعد والمؤسسات باستمرار وتواصل ملفتين، وهما بمثابة زاوية تجعل الكتاب مفيدا لفهم حاضرنا أيضا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: أنتم تستمعون إلى راية FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: الساعة الآن 12:00 ظهرا.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: إحنا أريد.
6: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية أف أم.
11: أهلا بكم. استشهاد الشاب قصي معمر حلس متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت بمدينة رام الله وتداهم أحد المباني داخل الحرم الجامعي. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوات شمال شرق رام الله. مستعمرون يطلقون مواشيهم في أراضي المزارعين بقرية برقة شرق رام الله. شهود عيان يفيدون باعتقال قوات الاحتلال الجابر من قرية المزرعة الشرقية أثناء مروره عبر حاجز عسكري احتلالي عند قرية يبرود شرق رام الله. مصادر محلية تؤكد وجود أزمة مرورية خانقة بسبب تضييقات الاحتلال على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة. جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز سام تجاه مركبات الأهالي على طريق عين أيوب غرب رام الله. مصادر محلية تفيد باقدام عصابات المستعمر على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة عند مدخل بلدة الظهرية بالخليل. قوات الاحتلال تغلق جميع البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم. لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة وتستمر 12 يوما. مصادر سورية تفيد بتوغل قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل واعتدت بالضرب على رجل مسن وقامت بتحطيم أجزاء من سيارة في البلدة. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجة الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين ويصبح مساء وليلا باردا نسبيا. انتهى الموجز إلى اللقاء.
6: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026.

0: 26. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، وفي رواية أخرى: أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وقوله تعالى: فله عشر أمثالها أو أزيد، معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. استشهاد الشاب قصي معمر حلز متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في الجهة الشرقية لقرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قرية يبرود شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستعمر لمزرعة أغنام في القرية، هذا وقد أوقف جيش الاحتلال عددا من مركبات المواطنين ومنعها من المرور، فيما شهدت بلدة سلوات شرق رام الله اقتحاما من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تقتحم مضاحية اكتابة شرق مدينة طول كرم حيث انتشرت في محيط المجلس القروي وسط إطلاق القنابل الصوتية، كما أوقفت عددا من المواطنين في المنطقة وأخضعتهم للتحقيق الميداني بالتزامن مع انتشار جنودها في عدد من شوارع وأحياء الضاحية. جامعة بيرزيت تدين اقتحام قوات الاحتلال لحرمها الجامعي اليوم ما رافقه من ترهيب وترويع للطلبة أثناء تقديمهم الامتحانات النهائية للدورة الصيفية. جرافات الاحتلال تجرف وتقتل عشرات أشجار الزيتون قرب قرية حداد بمدينة جنين. قوات الاحتلال تعتقل 4 مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في كفر اللبت شرق طول كرم. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو 2 مئويتين، ويصبح مساء وليلا باردا نسبيا. انتهى المجزل. اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية.بي.أس
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: المدينة جوال كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقلة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
7: أهلا بكم. استشهاد الشاب قصي معمر حلز متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في الجهة الشرقية لقرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قرية يبروت شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستعمر لمزرعة أغنام في القرية، هذا وقد أوقف جيش الاحتلال عددا من مركبات المواطنين ومنعها من المرور، فيما شهدت بلدة سلوات شرق رام الله اقتحاما من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تقتحم مضاحية اكتابة شرق مدينة طول كرم حيث انتشرت في محيط المجلس القروي وسط إطلاق القنابل الصوتية، كما أوقفت عددا من المواطنين في المنطقة وأخضعتهم للتحقيق الميداني بالتزامن مع انتشار جنودها في عدد من شوارع وأحياء الضاحية. جامعة بيرزيت تدين اقتحام قوات الاحتلال لحرمها الجامعي اليوم وما رافقهم من ترهيب وترويع للطلبة أثناء تقديمهم الامتحانات النهائية للدورة الصيفية. جرفات الاحتلال تجرف وتقتل عشرات أشجار الزيتون قرب قرية حداد بمدينة جنين. قوات الاحتلال تعتقل 4 مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في كفر اللبت شرق طول كرم. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو 2 مئويتين، ويصبح مساء وليلا باردا نسبيا. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا

0: الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أرضنا وموزعين المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
3: أريد
2: طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
8: أهلا بكم. مستعمرون يوصلون استفزاز الأهالي في قرية دردبوان شرق رام الله. مستعمرون يعربدون في محيط منزل الحاج خير محمد أبو تحفة في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرقي حي التفاح في محيط المدرسة الهاشمية شرقي مدينة غزة. وسائل إعلام محلية تفيد بإقدام مستعمرين على أعمال عربدة بحق صاحب حافلة قرب مدينة سلفيت. وفاة طفل 16 عاما من بلدة مزارع النبان برام الله إثر حادث سير ذاتي وقع في بلدة كفر عين شمال رام الله. قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في الجهة الشرقية لقرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قرية يابرود شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام مستعمرين لمزرعة أغنام في القرية. قوات الاحتلال تقتحم ضاحة كتابة شرق مدينة طول كرم حيث انتشرت في محيط المجلس القروي وسط إطلاق القنابل الصوتية. جرافات الاحتلال تجرف وتقتل عشرات أشجار الزيتون قرب قرية حداد بمدينة جنين. قوات الاحتلال تعتقل 4 مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في كفر اللبد شرق طول كرم. يكون الطقس مساء اليوم وليلا غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، أما غدا الأحد فيستمر الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات

0: كذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب. اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: اهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. شهود عيانين يفيدون بإقدام قوات الاحتلال على اعتقال عدد من المواطنين بالقرب من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين. آليات الاحتلال تقتحم أحياء بلدة سعير شمال الخليل فيما داهمت قوات الاحتلال منزل أحد المواطنين بعد اقتحامها لبلدة السموع جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تجرف وتقتلع عشرات أشجار الزيتون قرب قرية حداد بمدينة جنين. مستعمرون يواصلون استفزاز الأهالي في قرية الديردبوان شرق رام الله. مستعمرون يعربدون في محيط منزل الحاج خير محمد أبو توحي في خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. خلال عام واحد مؤسسات حقوقية تفيد باقتحام أكثر من 69 ألف مستعمر المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. قوة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم بلدة دير لخصون شمال طول كرم وتداهم عددا من منازل المواطنين. قوة الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. آلية الاحتلال تطلق نيرانها شرقي حي التفاح في محيط المدرسة الهاشمية شرقي مدينة غزة. وسائل إعلام محلية تفيد بإقدام مستعمرين على أعمال عربدة بحق صاحب حافلة قرب مدينة سلفيت. قوة الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة في الجهة الشرقية لقرية المغير شرق رام الله. يكون طقس مساء اليوم وليلا غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق. أما غدا الأحد فيستمر الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 5 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس،
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتساءل جيف كولغان في كتابه العنوان الهيمنة الجزئية سياسة النفط والنظام الدولي والصادر عام 21/20 ميلادي عن القدرة في التأثير على النظام الدولي العالمي، ليسأل إذا ما كانت الدول الكبرى وحدها أم أن النفط يمكن هو أن يكون من غير قواعد اللعبة. هذا هو السؤال الذي يقودنا نحو الهيمنة الجزئية التي يطرحها الكاتب، لينطلق من تاريخ السياسة النفطية خلال القرن العشرين ويفحص كيف تشكل النظام الدولي حول الطاقة، وكيف ساهمت الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية ومنظمة أوبيك والمؤسسات الدولية والقوى الكبرى في إعادة توزيع النفوذ والسيطرة على النفط عالميا. ويولي الكتاب اهتماما خاصا لصعود أوبيك وتراجع قدرتها في بعض المراحل، ثم طبيعة العلاقة بين النفط والأمن خصوصا في منطقة الخليج العربي، ليطرح مجمل أفكار لافتة تقوم على أن مفهوم أمن الطاقة ليس أمرا بسيطا كما يبدو، فالدول قد تخلط بين حماية الإمدادات وحماية المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والجيوسياسية، والكلام للكاتب. لذلك لا يروي هذا الكاتب قصة النفط باعتبارها صراعا مباشرا بين منتجين ومستهلكين فقط، بل يضعها داخل بنية أوسع من القواعد والمؤسسات والحوافز وأدوات الضغط وحتى الطمع. وفي النهاية يقودنا الكتاب إلى سؤال مستحدث معاصر أيضا، إذا كان النفط قد ساعد في تشكيل النظام الدولي الحديث، فماذا يحدث لهذا النظام مع صعود الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ وعودة منافسته بين القوى الكبرى؟ وهكذا يتحول النفط في الكتاب من سلعة استراتيجية إلى مختبر لفهم القوة الدولية حسب كلام الكاتب، حيث لا تكفي الثروة وحدها ولا تكفي القوة العسكرية وحدها أيضا، بل تتفاعل المصالح والقواعد والمؤسسات باستمرار وتواصل ملفتين، وهما بمثابة زاوية تجعل الكتاب مفيدا لفهم حاضرنا أيضا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
8: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
9: هذا البرنامج برعاية
8: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء عبر رايا اف ام ورايا تي في ومنصات رايا الرقمية. راعي هذه الحلقة سمارت باليستاين، سيارة ذكية عصرية كهربائية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم ونتمنى لكم وصولا آمنا. في كل حلقة عودناكم على موضوع معين، اليوم فيش سؤال تفاعلي لكم على الفيسبوك لتشاركونا فيه، إن شاء الله في الحلقة الجاي بيكون معنا سؤال. واليوم لأول مرة أو تاني مرة راح أحكي عن الموضوع، موضوع أفلام الحماية، حماية السيارات البي بي اف. هذه الأفلام المنتشرة في الفترة الأخيرة في الأسواق الفلسطينية، هل صحيح أنها تقوم بحماية طلاء السيارة من العوامل الجوية ومن الغبار ومن الأحجار؟ وفي حالة وقوع حادث بسيط، هل صحيح أنها تقوم بحماية المركبة؟ ما هي أنواع هذه الأفلام، أفلام الحماية؟ هل هناك أنواع سيئة وأنواع جيدة؟ ما الأسرار التي تحتويها هذه الأفلام، أفلام الحماية للسيارات؟ شو أكثر سيارات صعبة في حمايتها؟ الناس خليني أحكي بالمصطلح العام للناس، إحنا بنحكي عن جلاتين السيارات اللي انتشر في الآونة الأخيرة. وقبل ما بلش البرنامج مع ضيفي وموضوع الحلقة، أنا مع أفلام الحماية للسيارات الجديدة لأنه خيار عملي وجيد بل ممتاز لحماية سياراتكم من العوامل الجوية، خاصة في بلادنا اللي بمواصفاتها أوروبية والعكس صحيح. ما انتم عارفين شو طبيعة بلادنا من شوارع وبنية تحتية وأحجار متطايرة، وبتضمن شو بصير معك. ممكن برا هاي العوامل مش موجودة أو هاي الظروف مش موجودة، ولكن إنه هون موجودة. اليوم معي ضيف عزيز وهو علاء الصيفي، مالك ومؤسس ومدير فني لعلاء أوتو ديتيلينج، هذا المركز المتخصص في العناية بالمركبات من تركيب أفلام الحماية وبولش ونانو سيراميك. علاء بنضمننا هون في الاستوديو. علاء أهلا وسهلا فيك عبر رأي في مرأة تي في.
1: صباحك سلام،
0: شو أخبارك؟
1: صباح مشتركينا.
0: تمام
1: تمام الحمد تمام. لله يسعدك.
0: علاء، الناس بشوفوك على التيك توك بتطلع بتحكي هالكلمتين وبتروح بتحكي لهم تفاصيل كل سيارة بتشتغلها، بتشوقهم لتفاصيلهم ما بيعرفوها، وما شاء الله كل السيارات اللي عندك سيارات بغالبيتها سيارات فخمة
1: الحمد لله،
0: وبتستاهل صاحبها انه يدفع عليها. انا شفت يا علاء شغل إلك، لهيك استضفتك ولهيك حاليا انا وعلاء في تعاون بيننا. شفت شغل إلك وشفت طريقة شغلك وشفت في أسرار انا يمكن بعرفها لاني شوي بيحكوا هنيئة في السيارات،
1: داخل في الموضوع
0: داخل في الموضوع وبقرأ عن الموضوع وبشوف آراء الناس وبستمزج آراء الناس، ولمست انه انت ما شاء الله يعني من الناس الأوائل في البلد والمحترفين في تنفيذ هذا الشغل، رغم انه بعض الناس بيفكروا انه اشي بسيط ولكن هو على العكس تماما، عن جد بحاجة لحرفية. هلأ بتقول ليه كلها أفلام زي تعتيم أزاز السيارة؟ هلأ الموضوع مختلف تماما ولوش علاقة من حيث التنفيذ والمادة والتفاصيل. هلأ كيف بلشت هذا الشغل؟
1: بلشت هذا الشغل
0: نقرب عنك شوي.
1: في البداية أنا خريج جامعة بير زيت.
0: تمام. خريج إيش؟
1: خريج بزنس جامعة بير زيت.
0: يعني شغلك بعيد يمكن
1: صحيح.
0: شوي.
1: تخرجت سنة 2008.
0: تمام.
1: بلشت حياتي زي أي خريج جامعة مندفع لسوق العمل، اشتغلت في شركات كتير كبيرة ومعروفة لمدة 10 سنوات.
0: جميل.
1: وخلال هاي 10 سنوات بصراحة ما لقيت حالي في المسار الوظيفي، فرجعت رجعت في حياتي شوي لورا انه انا من صغري كان في عندي هوس
0: بالسيارات
1: وخصوصا بموضوع اللي هي التلميع والبوليش والواكسات وهيك. فمن أنا صغير كنت أعمل هذا الإشي على سياراتنا في البيت، على سيارة
0: أبوي وهيك.
1: فلقيت إنه في فترة، يعني أنا بلشت مشروعي سنة 2018، كان في ما كان في السوق خلينا نحكي مراكز محترفة ومختصة إنها توفر خدمة التلميع وخدمات العناية بالسيارات بشكل عام. فمن هون اجت الفكرة. هلا اكيد لما الواحد بده يوفر خدمات احترافية الهواية لحالها ما بتزبط،
0: مش كافي
1: انه انت تقدم خدمات احترافية من هواية. من هون بلشت عملت دورات في هذا المجال، هذا الحكي
0: برا البلد،
1: برا البلد وجوا البلد، من خلال شركة عالمية ايطالية اللي هي اسمها شركة روبس، بتعمل مواكن البوليش. سنة 2018 ما كان لسه البي بي اف دارج، كان ممكن يعني محدود جدا وكان كتير مكلف وغالي جدا، كان منتشر في أوروبا في أجزاء بأمريكا بس ما كان زي
0: هلا، ثقافته ما كانت موجودة فترة،
1: ما كانت لسه أصلا في ثقافة عند الناس إنها ثقافة العناية بالسيارات ما كانت موجودة عند الناس. يعني أنا بشوف إنه من خلال الفيديو اللي أنا بطلع فيه، اللي هو الفيديو البسيط وفيديو عفوي يعني بدون تحضير ولا أي شيء، الحمد لله أنا ساهمت إنه نشرت هاي الثقافة عند الناس، والحمد لله حبة حبة بلشنا. بعد ما خلصت دوراتي بلشت في مركز صغير كنت أشتغل لحالي، يعني
0: جميل.
1: بدون اي مساعده وبدون اي عامل معي. بتعرف البدايات دائما بتكون
0: صعبه
1: وبرضو الواحد انا بتخيل انه لازم تعطي كل شيء حقه ولازم تمشي في مسار معين.
0: بدي ابلش صح واكمل صح
1: 100%. استمريت اني انا بشتغل لحالي لمده 4 سنوات. اوكي، بعد 4 سنوات بقدر احكي انه عملت قاعده منيحه الحمد لله. يعني انا دائما بحكيها في اي شغل في اي بزنس، لازم انه ما بزبط انه انا اشوف زبوني مره واحده.
0: طبعا
1: اذا انا الزبون بس شفته مره واحده معناته في خلل بيكون.
0: هذا بسميها أنا تراكمات من بناء الثقة بينك وبين زبونك.
1: 100%. الحمد لله بنينا ثقة عالية مع الزباين، صار في الزباين جربنا أول مرة وتبعت علي تاني مرة. وأنا دائما بآمن أنه في بلدنا لأنها بلد صغيرة والكل بيعرف الكل،
0: حارتنا دقيقة يعني
1: أفضل دعاية عندنا اللي هي الورد في ماوث.
0: صحيح،
1: تعمل خدمة احترافية يطلع زبونك مبسوط، زبونك المبسوط
0: لأنها دعاية حقيقية
1: 100%
0: غير مدفوعة.
1: 100% دعاية غير وحتى يعني الفيديوهات اللي أنا بنشرها على الصفحة اللي أنا بعمل لها دعاية ما بستخدم مونتاج، كلياتها شغلات بجهد شخصي. بحاول قدر الإمكان إنه أفرج الزبون حقيقة
0: مرات
1: بدون أي منتجة، بدون
0: مرات على الأشياء البسيطة العفوية بيكون تأثيرها أكتر من الأشياء المحضرة واللي مكلفة مصاري كتير وجهد كبير.
1: مزبوط،
0: لأنها عفوية. والشوف المتلقي اليوم على سواء على السوشيال ميديا أو على الراديو أو على التلفزيون أو أي مكان أذكى مني ومنك.
1: صحيح،
0: وبيعرف إذا أنت صادق ولا كذاب.
1: صحيح،
0: وأنا بالنسبة إلي اللي بيضحك على الناس بيضحك على حاله
1: إلى حد ما طبعا.
0: وتفرجيش للناس إنه الخردة ذهب لأنها خردة.
1: لا،
0: فهم؟
1: صحيح.
0: فأعطي لكل مقام المقال مثل ما بيحكوا. طيب أفلام الحماية البي بي اف على
1: اللي هي موضوع حلقة
0: اللي هي موضوعنا، تحمي السيارة عن جد؟
1: طبعا تحمي السيارة
0: من شو؟
1: أنا من بحكي لك في هذا المجال إلنا مركزين تقريبا 5 سنوات. أوكي، كتير من زبائني تعرضوا لكثير مواقف كثير حوادث. يعني مثلا أنت قبل فترة زبون كان ماخذ سيارة كثير غالية ولونها كثير مميز وكثير صعب حتى يعني على الدهان، وهو داخل على الكزية واحد
0: شحط
1: السيارة، شحط له الطنبون الأمامي. بس مجرد انه اجى عندي فكينا القطعة اللي اتضررت، ركبنا قطعة جديدة وخلص الامور تمام.
0: حتى ممكن على تقنية البي دي ار اللي التجليس على البارد،
1: صحيح
0: البي بي اف بيسهل لانه صحيح. مش راح يدهم صحيح. يعني
1: هلا هي بتكون خدمتين بيكملوا بعض اوكي، خدمة البي دي ار وخدمة البي بي اف. الهدف انه انت اذا بصير في تصادم تمام البي بي اف مش راح يؤذي الدهان تبع السيارة، مش راح يتكسر. هلا اذا كان في طعج او بعج في هيكل السياره بيكون سهل لفني البي دي ار انه يعدل البدي للضرر بدون الحاجه انه يتم دهان السياره. ليش؟ لانه البي بي اف اشتغل شغله
0: صحيح
1: والدهان نفسه ما تكسر وما تخدش، فعمليا فني البي دي ار بيجلس السياره بدون حاجه
0: لاي درجه ممكن يتحمل البي بي اف ضربات او صدمات؟
1: شوف بصراحه ما في معيار،
0: لا لانه في ناس بتفكر يعني انه اي شيء ممكن يتحمله البي بي اف. لا البي بي اف بعتقد يعني وانت ادرى مش هيك.
1: لا مش هيك، انا زي ما قلت لك ما في معيار ثابت. هلا الشيء اللي انا متاكد منه 100% انه الخدوش مثلا المتعمده زي خدش مفتاح، خدش مسمار، نقور اللي بتصير من الحصى طبعا الطريق تمام، هذا 100%
0: محمي.
1: هلا الشيء اللي بيصفي هو في كتير معايير اللي هي اذا صار في تصادم تمام. هلا اذا صار في تصادم اكيد اذا كان التصادم قوي
0: طبعا ما هو يعني خلص البودي تدمر يعني
1: البودي طعج وهي بس عمليا يعني كتير مثلا زباين حتى مرات بيكون بحك في صور خشن، بحك في اشي زي هيك، ما بصير في اشي في الدهان. بس مثلا اذا مرات بتلاحظ انه ممكن انه تكون ضربة انت حسيتها خفيفة بس كانت زاوية التصادم حادة ممكن انه يوصل للدهان. هلا الهدف منه اكيد انه احنا نوفر اقصى معيار حماية للدهان. هلا برضه بتدخل هون عندنا معيار اللي هي السماكه تبعت الفيلم اللي انت حطيته، لانه هو دائما انا
0: في عده سماكات
1: اوكي والسماكه
0: وعده انواع كمان على هاي النقطه. بس خليني اقاطعك على بدي احكي فيها.

0: هي نقطة مهمة كتير. يعني أنا في بشكل شهري كل شهر بيجيني كتير زباين بتكون سياراتهم مكلفة وبيكون حط عليها فيلم حماية, فيلم الحماية لقى بعد 3 شهور أو 4 شهور أنه
1: باهت,
0: صار باهت وخرب لونه. ليش؟ لأنه بيكون, ما بدي أحكي لك أنه هو دور على أرخص سعر, أوكي, بس ممكن أنه هو ما أخذ المعلومة كاملة من الفني اللي ركب له, أوكي. فقبل الأسبوع الفات في كانت عندي BMW i7 700,
1: صحيح, شفتها أنا,
0: جوز شفتها عندي في المحل, دافع عليها مبلغ صاحب السيارة, وخلال 6 شهور السيارة وضعها كان,
1: حزنت عليها والله هاي السيارة, حزنت.
0: حاولنا فكينا الأفلام الحماية القديمة عن السيارة وفكناها
1: بصعوبة
0: بصعوبة وطولنا بالنا كتير عليها, لكن للأسف اضطرينا أن ندهن 3 قطع.
1: خلعت البوية.
0: خلعت البوية, تمام. هلأ أنا دايما بحكي لزبايني وبحكي لأي حدا بيسألني في هذا الموضوع إنه الزبون لما بيكون بده يدفع فول برايس, تمام, ويدفع سعر كامل, حق الزبون إنه يعرف شو التفاصيل المادة اللي تنحط على سيارتك,
1: تمام.
0: أنا أي حدا بتصل فيه بس بستفسر سواء إنه بده يشتغل عندي أو ما بده يشتغل عندي, عشان ما يوصل مربع انه هو يخسر مصاري ويصير فيه زي الزبون اللي حكينا عنه انه يضطر انه لسه يدهن اجزاء من السيارة. ليش؟ لانه بتكون نوعية الفيلم سيئة, وفي تفاصيل تانية اللي هي برضو نوعية الجلو, تمام. أفلام الحماية ما بتيجي, إحنا بصح بنشوفها إنه هي فيلم شفاف, بس هي بتكون مؤلفة من 5 طبقات. هاي الطبقات اللي هي, في عنا طبقة التيبيو, في عنا طبقة الجلو, في عنا طبقة الكوتينج, وفي عنا طبقة العزل. هلأ المهم كل هاي التفاصيل مهمة. هلأ في كتير مثلا انتشر في البلد أفلام بتكون PVC, أوكي, أفلام البي في سي هي بتكون نفس الإشي, أفلام شفافة, بس هي الهدف منها مش أنها تنحط على السيارات.
1: إيش كتير بتفرق عن التعتيم يعني؟
0: البي في سي بنحط, خلينا نقول, على أرمة إعلانية, على مثلا ستيكر أنت بدك تخليه يلمع, وتمام, وهو بيكون إشي تجاري,
1: أوكي. يعني بتعرضش للعوامل اللي بتتعرض لها السيارة
0: 100%, أو بيكون الهدف منه أنه بس مثلا بده الستيكر هذا ينحط في الشارع 6 شهور 7 شهور وخلاص بده ينكب, فأكيد ما رح نستثمر فيه وندفع ينحط عليه فيلم زي أفلام السيارة.
1: نرجع للسمكات. على
0: السمكات, هلا السمكات بتبلش عنا بنقدر نحكي من 6 ميلي بتوصل 10 ميلي.
1: 10,
0: صحيح, اللي هي, لا خلينا نكون
1: دقيقين,
0: دقيقين, اللي هي 1 مل الماكسيمم,
1: اوكي,
0: تمام, 1 مل, وبتنزل اللي هي
1: 0.8 0.9 0.6 0.0.0 من المل,
0: من المل, اوكي. هلا الصح احنا بنحكي عن سماكه عاليه, بس الماده المصنوعه, الماده المصنوعه منه, المواد, لما كمان مره احنا بنحكي عن مواد اصليه, هي بتكون ماده كتير قويه, انت حتى ما بتقدر تخزقها في مفك.
1: انا حاولت بمفك اخزقها
0: ما ضبطتش معي, وهي بتكون تتمدد وبتتقلص, وبتكون هي مصممة على أساس أنها تتحمل الحرارة وتتحمل البرودة وما يصير فيه تمدد وتقلص على هيكل السيارة.
1: حلو.
0: تمام. هلأ تفاصيل تانية اللي هي مثلا, طب في,
1: تفضل علي, تفضل كمل.
0: تفاصيل تانية اللي هي نفس المواد, بيكون في مواد بتكون مثلا مصنعة من TPU بس بيكون التوب كوت تبعها مش مصمم انه يعمل معالجة ذاتية, فانت بتلاحظ انك انت ركبتها والخدوش اللي صارت تتخدشها صارت تتعلم بالسيارة, وهون احنا ما استفدنا اي شيء.
1: يعني السمكات مش شرط على جودة المنتج.
0: السمكات نفس كل شركة بتكون هي معطيتك سمكات مختلفة,
1: بس في الشغل إلك ممكن السمكات العالية أصعب عندكم في شغلكم في مرحلة الفينش.
0: مزبوط, صح, السمكات العالية بتكون بتغلب أكتر, تمام. وفي النهاية إحنا بنعطي للزبون الخيار وبنعطي عدة أسعار وبكون محسوب,
1: وهو بقرر,
0: وهو بقرر. هلأ كمان مرة, مش كل سيارة بزبط معها السماكة العالية, الموضوع هذا برضو
1: يعني في سيارات مخصص إلها مثلا,
0: صحيح, بدك تكون الإشي مبني على نسبة وتناسب من طبعا سماكة الدهان الأصلية.
1: حلو,
0: أوكي. هلا مثلا ما بدنا إحنا نحط كاتيجوريز ونحكي مثلا إنه السيارات الجاي من هاي البلد بتكون, بس بشكل عام في السيارات معينة بتكون سماكات الدهان واضحة.

0: روسيا
1: زي مثلا مواصفات ألمانية وخليجية مثلا
0: أو المصنعين وبلد
1: الإنتاج من بلد
0: وأكيد لها علاقة في الكوست تبعت السيارة يعني.
1: طبعا
0: تمام يعني السيارات اللي بتكون غالية وفارهة بتكون سمكات الدهان كتير عالية وبيكون المصنع عمل سمكات الدهان كتير عالية لأنه السيارة هاي بدها تخدم صاحبها سنين فبيكون ثكنس الدهان عالي هون بزبط أنه إحنا نحط عليها ثكنس بي بي اف عالي بس بحال انه احنا في كان عندنا ثكنس دهان او يعني عشان السماكة الدهان بتكون قليله واحنا بنقدر انه احنا نفحص سمكات الدهان وفي عندنا خبره يعني صارت لنا تقريبا خبره 10 سنوات فاحنا بنعرف كل سياره حسب الانتاج تبعها شو الاشي اللي بيكون بتوائم معها اكثر.
1: طب علاء في مرحله التاسيس انت قبل تجيك السياره وبدك تحط لها افلام الحمايه بي بي اف بتسوي لها بولش في الاول؟
0: صحيح بتجهز السياره تجهيز أولي تمام طبعا بتجهز السيارة تجهيز أولي وبكون في تجهيز لكل قطعة قبل ما يتركب عليها عشان نتأكد إنه القطعة ركبت بدون أي شوائب بدون أي.
1: طيب خلال مرحلة التحضير في اليوم في سيارات كتير عندنا في البلد وأكيد بمر عليك سيارات كتير فيها نقرات
0: مزبوط
1: وضربات بسيطة
0: مزبوط.
1: في هاي الحالة لازم تتزبط الضربة بالأول ولا مش بالضرورة حسب الضربة
0: تمام. هلأ أنا بفضل بصراحة أنه البي بي أف بتوائم أكتر إشي مع السيارات الصفر كيلو تمام.
1: أوكي فيش فيها من أي مشاكل
0: مية في المية. هلأ بحال في كان شغلات بسيطة ممكن أنه إحنا نعالجها أنه نعمل زي تاتش أبس قبل ما أنه نركب الأفلام وإحنا بنحد من الخدوء من النقرات اللي بتكون موجودة على دهان السيارة على بدي السيارة فبنعالجها من خلال خطوات أنه إحنا ممكن أنه نعبي النقرة بلون ونحفها ونعمل بعدين
1: يعني نزل. قدر الإمكان نحاول نظبطها. طب على في كل شغل في أسرار
0: أكيد
1: المستهلك أو المواطن العادي صاحب السيارة ما بعرفها يعني بشوف شوف اليوم الكاميرا أو التصوير والإضاءة أو غيره والمؤثرات
0: بتطلع كل شيء بيعرفه
1: والمؤثرات لا لما بصور لهذا ما ببين كل شيء بالتفصيل
0: أكيد
1: وين شطارة فني تركيب أفلام الحماية بتبين عليه بصراحة؟
0: شوف الموضوع فيه تفاصيل كتير
1: أوكي.
0: الشطارة بتبين من أول إشي هذا الموضوع موضوع التركيب جد بده فني مختص وعنده خبرة عالية أوكي. هلأ إذا إحنا دايما أنا بحكيها في عندي كتير علاقات مع كل الشباب اللي بدخلوا في مجال
1: الزملاء
0: العناية بالسيارات وفي منهم بدخل جديد وهيك وبتواصل معهم كتير وبفيدهم بخبرتي قد ما أقدر. البي بي اف إذا احنا بلشنا في التركيب خطأ أكيد رح تكون النتيجة سيئة تمام. الفكرة أنه في بيسكس للتركيب تمام. التركيب بيكون من خلال أنه الفيلم بده يتركب بطريقة معينة وينشد بطريقة معينة بحيث أنه ما يكون في أي فينجرز أو أصابع في أثناء التركيب. إذا إحنا في أثناء التركيب في المرحلة الأولى تجاهلنا تفاصيل معينة هاي التفاصيل المعينة في الآخر ما رح تتفنش معك أوكي. ورح يضطر اللي بركب انه هو يستعمل الحم عشان يقعدها وهون رح تطلع عندنا مشكلة كتير كبيرة وتشوه بصري
1: في الفنش
0: البي بي اف ما بركب نهائيا باستخدام الحم أبدا.
1: فأني بشوفهم ماسكين هذا السشوار وبحموا فيه في ناس بشوفهم وبمدوا ومطوا مش
0: لا لا هلا ممكن احنا
1: يعني المفروض يقعد براحته
0: صحيح عشان ما ندخل الامور في بعض. في شيء تاني اسمه الفينيل اللي هو الستيكر هذا بركب من خلال
1: هذا شيء تاني
0: تمام. هذا شيء تاني مختلف الهدف منه مختلف كوستو مختلف كل تفاصيله مختلفة بس افلام الحماية سواء كانت ملونة او مط او شفاف البي بي اف ما بتتركب باستخدام الحم نهائيا.
1: طيب اليوم بنشوف في ناس فاتحين مراكز بي بي اف عندهم ماكينات وأجهزة متخصصة وسوفت وير وكمبيوتر.
0: صحيح.
1: بناء على نوع سيارتك هذا السوفت وير بقص لك.
0: مزبوط.
1: وفي ناس يدوي بقصوا عليه.
0: صحيح.
1: نحكي عن هاي الجزئية، شو ميزات القص عن طريق الماكينة وشو سلبيات القص اليدوي؟
0: يعني في البداية بدي أحكي لك شغل إنه اللي هي تقنية القص المسبق. الحمد لله أنا كنت من بداية شغلي في هذا المجال إنه بعتبر إنه أنا لازم أكون السباق لكل إشي، وأنا فعليا أي أول حدا في فلسطين وفرت هاي التقنية.
1: تمام. أوكي.
0: اللي هي تقنية القص المسبق. هلأ أنا ما بقدر أحكي لك، يعني ما بقدر أحكي لك إنه القص اليدوي خطأ. ما بقدر أحكي لك
1: لأني أنا عم اشتغلت فيه،
0: لأني أنا اشتغلت فيه ولحد هلا برضو في
1: بعض القطع بتضطر،
0: في بعض القطع بتضطر أو بنكون مجبرين إنه إحنا نشتغل فيها يدوي عشان نأخذ فينش أحلى
1: حلو
0: للزبون. أوكي. هلا القص المسبق في له كتير إيجابيات. تمام. خصوصا اليوم إحنا قاعدين نطلع أشكال السيارات وتفاصيل السيارات،
1: تفاصيل معقدة،
0: صارت في تفاصيل معقدة. تمام. خصوصا في الواجهات الأمامية والواجهات الخلفية. يعني مثلا قبل فترة في كانت اشتكونا شغالين على سيارة لكزس. تمام. فيها تفاصيل كتير في
1: الجريل الأمامي،
0: في الجريل الأمامي والواجهة الأمامية. وأنا يعني إحنا الحمد لله خبرتنا كتير عالية في في في الموضوع، سواء يدوي أو في البي بي أف بشكل عام. صعب جدا إنه الإيد البشرية
1: تكون دقيقة زي
0: دقيقة
1: الماكينة
0: وتطلع التفاصيل زي الماكينة. تمام.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
3: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

0: التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: كل يوم جديد. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: فالماكينة في زي هيك حالة أفضل كتير، تمام، تعطينا دقة، تعطينا قص متناسق، فنش حلو، تمام،
2: ومش منظر بصري مريح،
1: منظر بصري مريح، ما بيكون في تفاوت في القص أو مثلا زوايا معينة.
2: بريحك
1: كتير، بريح أكيد
2: بالشغل،
1: كتير بريح طبعا.
2: طب القص اليدوي ممكن لأنك تستخدم فيه الشفرة مثلا أو الناس اللي بيستخدموا، إلا يضرب في بودي السيارة أو تضرب الشفرة في بودي السيارة إذا ما كانش منتبه.
1: يعني شوف، أنا دائما بحكي إنه أنت لما بدك تعمل خدمة لسيارتك، سيارتك هي تاني استثمار إلك بعد بيتك،
2: صحيح.
1: دافع فيها فلوسك أو ليش دافع أكبر مبلغ في بيتك وبعدين سيارتك. أنا دائما بحكي إنه أنت لازم تتوجه عند حدا في عنده خبرة، وأنا بحكي إنه لما يكون الفني في عنده خبرة كافية هو قادر إنه يقص في الشفرة بدون ما يلمس البادي نهائيا.
2: تمام.
1: فبحالة كمان مرة انه صاحب السيارة توجه عند فني عنده خبرة عالية، تمام، ما راح يكون في مشكلة حتى لو كان في قص يدوي. هلأ احنا بشكل عام بنحاول قدر الإمكان إنه ما نعمل قص يدوي على السيارة، أوكي، لأنه احنا بنمشي حسب كيف
2: السوفتوير على كل قطعة في السيارة موجودة فيه بيعطيك إياها، ولا في بعض القطع بتكون ناقصة مثلا؟
1: يعني خلينا أقول لك، ممكن بتوصل بسيارات أكيد 100%، وفي بجوز سيارات تانية بتوصل 95-98%. حتى القطع الداخلية، التفاصيل الداخلية، بيانو بلاك، كربون فايبر، هذا كلياته بيكون موجود، صحيح.
2: جميل. طيب القطع الداخلية، على سيرة القطع الداخلية، على بتحس الناس بفضلوا انهم يسوي بي اف داخلي ولا مش الكل بفضل هذا الاشي؟ وهل القطع البلاستيكية الداخلية غير النانو بلاك مثلا والكربون فايبر والاجزاء البلاستيك اللامع، خليني احكي، الاجزاء المطفية ما بزبط عليها بي اف طبعا؟
1: الاجزاء المطفية اذا كان في حالات كانت سيارات فيها مثلا كربون فايبر مطفي،
2: لا انا بحكي عن البلاستيك اللي بيكون مبزر مثلا، ما بزبط.
1: البلاستيك المبزر لا ما بيركب عليه، بس مثلا بحال في كان كربون فايبر مطفي، او في كان عندنا البلاستيك اللي هو الناعم، البلاستيك
2: اللامع
1: بس بيكون برضو مطفي. مثلا في اجى كتير على سيارات الاكس ام البي ام دبليو، اجى في عليهم، حتى نفس الشيء سيارات المرسيدس برضو بيجي في الاجزاء الداخليه بيكون سيلفر مطفي، بنقدر برضو نغطيه بحيث انه ما يتم في خدوش.
2: بدي أرجع لموضوع الماكينة، سيارتي بدها 15 متر بي بي اف على سبيل المثال للحصر، لو بدي أقصها يدوي كم متر بتاخد؟ ولو بدي أقصها على الماكينة هل بتوفر علي الماكينة ممكن؟ لأنه في بتسوي عملية حسابية بتريحك ممكن،
1: يعني إلى حد ما صح، في القص اليدوي بيكون نسبة الفاقد أعلى، تمام، بس برضو في الماكينة بيكون في بدك تعطي انت هوامش فوق تحت، بيكون في نسبة فاقد بس أقل.
2: أوكي.
1: بتكون نسبة الفاقد أقل، بس خلينا نحكي انه لما انت بتيجي بتطلع على سيارة مش كتير الفرق بين انك انت تقصها يدوي او تقصها، وكمان مرة هي بترجع للحسابات، اذا احنا بدنا نقص يدوي، تمام، بترجع للحسابات انت كيف بدك،
2: زي لما تشتري بلاط كم متر بدها دار بلاط،
1: وكيف انت بدك تقدر انك
2: تستدير البضاعة،
1: تستغل القطع بطريقة. طيب. ليش؟ لأنه كمان مرة زي ما أنت في بداية الحلقة حكيت، الماتيريا اللي بنشتغل فيها غالية
2: طبعاً،
1: تمام، ويعني في كتير مرات أنا شخصياً بكون بعيد قطعة مثلاً زي غطا موتور تأخذ مترين ونص وثلاث عشان نقطتين أو ثلاث نقاط غبرة بفكها، طبيعي أنك أنت يكون شغل يصير في يكون فيها
2: للمستمعين أنا اللي بيحكي في علاء متر ومترين وهيك بوصل المتر 1000 و2000 شيكل يعني اللي بيحكي في علاء في بعض الحالات.
1: صحيح
2: يعني الإشي مش رخيص.
1: المادة مكلفة. صح؟
2: طبعا مكلفة.
1: كمان مرة لما تكون المادة أصلية بتكون المادة طبعاً مكلفة. صحيح.
2: علاء على سيرة الماكينة بتعطيك كم متر بدها السيارة؟
1: سوفتوير طبعا
2: دقيق بكون
1: يعني بنسبة 90% بتعطيك بالضبط قديش. وهي كمان بتعطينا سهولة أكتر عشان نسعر.
2: في سيارات مش متوفرة على السوفتوير طرازاتها مثلا؟
1: في خلينا نحكي مش كمان مرة انه انا ما بدي انه مثلا أفرق بس خلينا معظم السيارات الغالية أو
2: موجودة
1: الفارهة هي موجودة
2: لأنه أحكي خلينا نحكي بصراحة
1: بس السيارات اللي بتكون خلينا نحكي هي سيارات عملية أكتر
2: شعبية سيارات شعبية
1: أكتر ما بتكون
2: لأنه شوف صاحب السيارة الشعبية مش مهتم كتير في اللي بتحكي فيه بس الراكب سيارة من 500 أو 400 ألف وأطلع لا بيهتم ب 10 و15 و20 ألف شكل يحط زيادة لأنه بتوفر له حماية.
1: مزبوط.
2: البي بي اف في منه مزود بتقنية النانو.
1: صحيح كل المواد اللي بنعتمدينها عندنا كلياته بيكون مزود في تقنية النانو بس برضو أنا بدي بما أنه صرنا على في برنامجك وهيك وبحب أنا أحكي لكليات المستمعين واللي والناس اللي أصلا ركبت البي بي اف على السيارة أنه طبقة النانو هي بتحتاج لصيانة بعد فترة
2: والله
1: تمام انه احنا اوكي اخذنا فيلم ركبنا فيلم اصلي كل شيء تمام مش خلص نشغل السياره ونغيب لا بدك انت كل سنه تراجع المركز اللي ركبت
2: زي ما بتراجع دكتور اسنان او شيء
1: 100% عشان مثلا انت بعد فتره وبعد سنه ممكن من الغسيل راح تحس انه الهيدروفوبيك خف اوكي هذا مش معناته انه الفيلم مش اصلي هذا معناته انه بسبب الاستخدام وبسبب الغسيل وبسبب الشمس والظروف الجويه التوب كوت على الماده خف فاحنا بنرجع على المركز اللي ركب لنا الماده برد بحط طبقه التوب كوت
2: بنرجع بنعمل له بولش البي بي اف
1: بنعمل له مواد خاصه وبنعمل له بولش بنعمل له تلميع طبعا مش نفس التلميع اللي بنشغل على البودي اوكي بس بنعمل له تلميع صحيح بنعمل له تلميع
2: طيب قديش عمر البي بي اف الافتراضي على
1: عمر البي بي اف الافتراضي طبعا كمان مره انا بتعامل مع شركه هي شركه معروفه وموثوقه وكليات الارقام اللي بتعطينا اياها هي بناء على شهادات اختبار وتجارب الفيلم بيوصل عمره ل 12 سنه في خيارات معينة بوصل عمره ل 12 سنة وفي خيار ال 10 سنين وفي برضو خيارات بتكون أقل اللي هي من 7 سنوات و 8 سنوات
2: طيب شو المعالجة الذاتية يعني؟
1: المعالجة الذاتية مثلا خلينا نفرض أنه أنت صافي في سيارتك سلام الصبح طلعت لقيت بس قاعدة بتكزدر على السيارة هاي البسة محل أظفرها ومحل ما هي مشت أكيد راح تكون خدشت البي بي اف المعالجة الذاتية إنه مجرد إنه عرضنا السيارة للحم وحرارة الشمس بتكون كافية
2: أوكي.
1: لما تكون المادة فيها خاصية الانستنت سيلف هيلينج اللي هي السيلف هيلينج المباشر بنصف السيارة بالشمس بتروح للخدوش
2: تماما
1: تختفي تماما
2: طبعا هذا في الانواع الجيده
1: مزبوط
2: مش الانواع مزبوط. التجاريه صحيح.
1: في انواع تجاريه ما بتكون هاي الخاصيه موجوده فيها هلا مثلا انت خلينا نقول معك سياره سوداء انا دائما كمان مره بحكي انه بعد ما احنا نعمل الخدمه مهم انه نعرف كيف نغسل السياره
2: حلو
1: صنعت السياره مش غسلت السياره مش صنعت انا دائما بحكيها بس مهم جدا انه اللي بغسل لنا السياره يكون حدا كيف الحل تبع شعرك
2: محترف
1: بزبطش انت تحلق كل مرة عند واحد خلاص بتغسل
2: بحفظ راسك
1: 100% بحفظك بتكون انت زبونه بعمل السيارة بطريقة صح بحيث انه ما يسبب ضرر في الاستثمار اللي انت حطيته على سيارتك هلأ بحالة انه مثلا كانت معك سيارة سودة واحنا رحنا غسلنا السيارة بأدوات خطأ وطلع عنا خدوش على البي بي اف لما يكون برضو فيها instant self healing صفها بالشمس او دير عليها مي ساخنة اللي هي نفس الحرارة اللي احنا نشرب فيها القهوة أو الشاي بيختفي كل إشي
2: شو أصعب وأسهل سيارة؟
1: يعني فيك في كثير سيارات صعبة ممكن تكون
2: عمرك
1: صعبة.
2: عملت لها بي بي اف؟
1: لا ما عملناها. ممكن تكون صعبة بتعرف.
2: طيب
1: شوف أكتر سيارة بصراحة فيها تفاصيل وكل يعني فنيين البي بي اف سواء
2: بتجنبوها
1: أو برا بتبتغلبوا فيها سيارة الجي كلاس. تمام. سيارة فيها
2: خاصة.
1: تفاصيل
2: خاصة يمكن إذا كانت نسخة برابوس.
1: صح. زوايا كتير زوايا حادة تفاصيل كتير. نفس السيارة بتكون فيها الفريم والبواب جوا الفريم فعمليا السيارة بتوكل وقت بتوكل جهد بتوكل ماتيريال وفيها تفاصيل كتير. والأصعب إنه لما يكون في عنا تغيير يعني بدنا نغير مثلا السيارة من لون لامع للون مط أو نغير لونها هون برضو بتكون التحدي أكبر لأنه لازم يكون الشغل بيرفكت كامل. كمال لله أكيد طبعا انا بحكيها بس هي السياره بتخيل هي يعني من اكثر السيارات
2: ممكن اللي ممكن فيها. ممكن الشغل فيها بدون ما تفك قطع في الجي كلاس.
1: اشتغلنا كثير بدون ما نفك قطع. اشتغلنا كثير بدون
2: بس بغلب شغلها.
1: بشكل عام هي سياره نكده الشغل.
2: طب بتخيل كمان ممكن تجيب الرانجلر ممكن تصعب الربيكون
1: برضو الى حد ما. صعب تمام. بس خلينا نحكي صعوبته اذا بدنا نحكي من 10 بنعطي الجي كلاس 10 بنعطي الرانجلر 7.
2: طب واسهل سياره؟
1: اسهل سياره بلاش انت هيك بتعلقنا مع زبايننا.
2: لا
1: بصراحه طيب. انا اكثر سياره بحب اشتغلها اللاند كروزر
2: الجديد.
1: الجديد مع انه الناس بتشوفها بس انا
2: لانه مساحات مفتوحه ممكن.
1: خلص انا كثير بحب اشتغلها يعني سهله حافظينها. ومش هلا ممكن كمان شوي الالمان هم معقدين اكثر. التويوتا
2: انا بحب
1: انا عملي انه حتى مثلا اذا انت بدك ترخي شويه الفندرز هدول البلاستيكات سهله ما في تعقيد فيها.
2: بس مو انا العدوانيه في التصميمات الألمانية أنا بحبها والناس أكيد بتحبها
1: أكيد طبعا
2: والفخامة يعني هي الشغلات والزوايا اللي بنحكي عنها والانحناءات والتفاصيل هي اللي بتعطي فخامة لجسم السيارة من الخارج. وأنا بالنسبة إلي رح يزعلوا مني ناس كتير على لساني مش لسان على أنا بدي أحكي اليابانيين في التصميمات بدهم سنوات ضوئية
1: أكيد
2: في البودي يعني.
1: أكيد هم بيعملوا سيارات اعتمادية.
2: أيوة
1: تمام. السيارة حتى لو أنا دائما بحكيها التويوتا لو ما حطيتش فيها زيت برضو بتمشي. تمام. بس
2: شوف الاعتمادية أحسن. شوف الاعتمادية بشهادة ناس معهم الاعتمادية كتاع التويوتا زمان اختلفت عن اليوم. هلأ مش موضوعنا احنا تويوتا واعتمادية التويوتا. زبون هيك إجاك بدي أعمل بي بي اف لسيارتي وصدمك بنوع سيارته إنه بدي أعمل لها بي بي اف.
1: ما أنا بوجهه صارت كثير معي.
2: صارت
1: كثير معي. بصراحة أنا بشوف إنه دايما بكون أنت بتنتج أو بتعمل ضن على الشغل لما أنت بتعطي لزبون الإشي اللي هو بحاجته. ما بزبط تعطيه فوق حاجته ولا بزبط تعطيه تحت حاجته. قبل فترة تواصل معي شاب مشتري كيا موديل 2010 جديد مشتريها.
2: تمام.
1: انا طبعا عندي بقناعة من دي ون من اول ما بلشت في شغلي انه كل حدا بيشتري سيارة جديدة هي أفضل إشي في الدنيا والله يبارك له طبعا بتكون تعبه بتكون هاد. بس أنا ما بزبط إنه سيارة موديل 2010 أعطيه بي بي اف. هلا هو ما بيعرف الزبون ما بيعرف. تمام. وأنا قادر إنه أجي أقول له أوكي ويلا وهذا أحسن إشي بتعمله هيك. بس الفكرة إنه مثلا سيارة لما إحنا بنحكي عن سيارة موديل 2010 ولا 2018 إلها 7-8 سنين على الشارع قديش صارت القيمة السوقية تبعتها.
2: صحيح.
1: تمام. إحنا عمليا عاملين هذا بدنا نعمل هاي الخدمة عشان نحافظ على نحافظ على دهان الشركة ونحافظ على السيارة زي ما إحنا طلعنا من الشركة. لما تكون في سيارة لها 10 سنين على الشارع أو أكثر طب خلص هي عمليا
2: استهلكت.
1: صحيح. تمام. فأنا واجبي بشوف
2: أنصحك.
1: أنا أنصحك وأوجهك للإشي الصح عشان أخذ رزقتي منك بالحلال
2: بالضبط. ودير بالك الزبون بنبسط منك في هاي الحالة وأنا يمكن في طبيعة شغلي غير شغلي في الإعلام ماشي على نفس الطريقة، مع أنه بتروح رزقة مرات مني، ولكن بالمقابل
1: صح.
2: الزبون أو هذا المواطن اللي بيلجأ إلي بيحترمني على مصداقيتي. بدي أحكي في جزئية على موضوع فك القطع في السيارة. في زباين بطلبوا فك طمبونات، فك إيدين باب، فك مرايا، غمازات، هاي الشغلات. وإحنا اليوم على بنعرف في السيارات الحديثة عشرات أو مئات التقنيات موجودة تحت الطمبونات، الناس بتشوفهاش
1: صح.
2: بس موجود رادارات وحساسات وعيناء يعني شغلات كتير،
1: أنظمة قيادة شبه ذاتية.
2: طبعا في هاي الحالة على أنت بتفضل فك القطع، وإذا بتفكها شو الآلية اللي بتتبعها؟
1: شوف خلينا نحكي جزء جزء على لأنه سؤالك فيه أكثر من أوكي. من تفصيل. السيارات اللي فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية ممنوع إنه يتم الفك فيها.
2: تمام.
1: في كتير سيارات بدون ذكر براندات فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية. هاي بتكون الطمبونات الواجهات الأمامية، خصوصا الطمبونات الأمامية والطمبونات الخلفية تتركب على حسابات لها علاقة مربوطة بالكمبيوتر وحسابات دقيقة. إذا فرقت معنا أجزاء من الميلي رح نعمل مشكلة كتير كبيرة إلنا كفني وكمركز وللزبون، وهون بصفي في عنا مشكلة وفي عنا عدم مصداقية،
2: في فقدان ثقة
1: 100%. هلا بالنسبة للسيارات أكيد طبعا في مثلا أنا هلا في عندي جي كلاس شغال عليه بدنا نفكفكه بناء على طلب صاحب السيارة،
2: بس أنا ما بفك،
1: بنجيب فني مختص
2: معتمد
1: انه يفك القطع ويركبها بدون اي ضرر. ليش؟ لانه كمان مره احنا بنحكي عن سيارات غاليه، بنحكي عن قطع غاليه، بنحكي برضو عن امانه. هاي امانه الزبون حط لنا اياها عندنا، واحنا لازم نتعامل مع الامانه
2: طبعا.
1: زي ما ديننا علمنا انه نتعامل مع الامانه
2: دائما. كمان انا بحكي على تعامل في اي مهنه كانت انه مال الناس مالك
1: اكيد،
2: وانه مثلا سياره الناس سيارتك
1: اكيد،
2: وفي اي شيء ما تتعامل انه هذا زبون جاي ورايح وخلص ومع السلامه. لا ما تتعامل
1: احنا قلت لك في البدايه انه اي حدا، انا بحكي انا شاب بلشت لسه مش من الصفر، لسه من تحت الصفر كمان اوكي، دائما الله بوفقك لما انت
2: تكون صادق مع
1: بتكون
2: الناس.
1: صادق مع الناس ولما انت اوكي ممكن انه في لحظات معينه انك انت ما تربح، وممكن في لحظات معينه انك انت تخسر. تمام عادي، هذا هيك الشغل، مش دائما ربح ربح ربح، في ربح في خساره.
2: وصلني سؤال على من مجتمع بيسألني فحص سماكة طبقة الدهان في حال بيع السيارة قديش بتفرق في البي بي اف، وهل بتبين السيارة إذا فيها قطعة مدهونة أو إشي بعد البي بي اف، وهل هذا مني السؤال، هل سماكة البي بي اف كلها نفس الإشي ولا متفاوتة؟
1: ثابتة صحيح بتكون ثابتة السماكة.
2: طب بالنسبة للدهان
1: هلأ الدهان كيف اللي هو الأداة اللي بنفحص الجهاز بنفحص
2: تمام.
1: الدهان
2: أوكي.
1: هو عمليا بقيس السماكة من سماكة الكوتينج كلياته
2: تمام
1: أوكي. هلأ هو بتعامل الجهاز رح يتعامل مع البي بي اف انه جزء من الكلير كوت، جزء من اللاكر
2: تمام أوكي.
1: هلأ خلينا نحكي انه احنا مثلا في سيارة عنا سماكة الدهان الأصلية 200 ميكرون
2: مثلا
1: تمام مثلا، وجينا احنا حطينا على السيارة سماكة بي بي اف كمان 200 ميكرون صاروا 400. هلا لما احنا نروح نفحص في المركز الهندسي راح يعطي قراءة ثابتة
2: تمام
1: اوكي،
2: بس اذا كانت اعلى هون
1: بحال انه في كان قطعة مدهونة. دائما القطعة المدهونة حتى لو كان الفني اللي دهنها كتير محترف راح يكون في تفاوت على الاقل 100%. على الاقل راح يكون تفاوت 100%. فعمليا اذا كانت قطعه في قطعه مدهونه، اذا كانت قراءات السياره 400 راح تعطينا 600.
2: طب بدي اسالك هالسؤال وهو اخر سؤال بدي اختم فيه، ممكن تحايل يكون، ممكن انا عندي باب مدهون احط على اجزاء السياره 9 ميلي او 8 ميلي مثلا
1: مزبوط،
2: وعلى الباب احط 6 ميلي.
1: شوف انا بشكل عام بحكي لاي حدا بده يشتري سياره غاليه انه حقه انه يفحصها بحالتها الطبيعيه. بيكون هون كمان مره مش
2: فيش مجال
1: احنا
2: لغوش.
1: بجوز حساسين اكثر لموضوع القطع المدهون
2: مع انه عادي يعني.
1: مع انه عادي تمام. بس اذا انت بدك تاخذ شيء 100% لازم تفحصها بدون
2: علاء. عندي قائمه اسئله طويله كنت محضرها انا، ونصها ما سألتك شيء. وشوف الوقت أدركنا.
1: كان حوار لطيف وحلو. أنا ما حسيتش كمان.
2: ما حسيناش الوقت. وإن شاء الله في حلقات جاية نحكي أكتر. لأنه في شوف أنا بحب أحكي مع الناس اللي بتفهم شو بتشتغل. وعلى من الناس اللي بيعرف شو بيشتغل. بدليل دخل في تفاصيل مش بس السيارات. في تفاصيل المنتج ومكونات المنتج. ولإيش هاي المكونات وشو وظيفة هاي المكونات. يعني إنسان فاهم شو بيشتغل. مش إنسان بروح بلزق. صارت معي. ما هو ما بيوقع إلا الشاطر. بروح بلزق وبيسوي بلاك إديشن وبقول لك هذا بي بي إف وبيطلع في الآخر ستيكرز عبارة عن بلاستيك مثل بيحكي فيه البي بي سي هذول مش عارف شو اسمه. مش مشكلة. علاء الصيفي من علاء أوتو تيونينج أو
1: أوتو ديتيلينج.
2: أوتو ديتيلينج آسف تيونينج اللي هي التعديل البرمجة. شكرا كتير إلك.
1: وأنا جدا تشرفت فيكم وتشرفت إني كنت معكم على الهواء.
2: الله يخليك. وعلاء بدي أحكي للناس موجود في بير زيت بجانب مول بير زيت بتنزلوا هناك بتلاقوه عنوانه ما بتوه. وفي عنده صفحة على كل منصات السوشيال ميديا موجودة بتقدروا تبحثوا عنها وتشوفوها. ولأي خدمة بتتعلق في بولش أو نانو السيارات أو أفلام الحماية بي بي إف علاء بيلاقيكم في وجهه المبتسم وإطلالته بهي. شكرا على تحياتي. وأنتم مستمعينا ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية, فادي ماضي في البث التلفزيوني, رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش كما دائما. شكرا لرأي حلقتنا سمارت باليستاين, سيارة ذكية عصرية كهربائية, وكيلها العام في فلسطين الشركة الأقوى شركة غرغور التجارية. دمتم بخير.
3: هذا البرنامج برعاية
4: سمارت, سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
5: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
4: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
5: الساعة الآن 7 مساء.
6: أنا أريد.
7: أنت أريد.
6: هو أريد.
8: وهي أريد.
9: أنا أريد.
10: أريد. طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17, 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي, نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12, أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9, أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان, بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك, الفضة بتلمع, والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى, والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة, شفافية, خبرة وأمان. اتداول الذهب, الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك, اتحرك الثقة. وينزر بروكرز, ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ثبتني على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدني بنصرك يا رب، وارزقني من فضلك، ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واجعل قبري روضة من رياض الجنة، واجعلني ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على محبتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 8:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد
1: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس، الواحدة ظهرا على راية اف ام.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: بالأرض.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
3: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: قرابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
1: Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل جيف كولغان في كتابه العنوان الهيمنة الجزئية سياسة النفط والنظام الدولي والصادر عام 21 20 و1000 ميلادي عن القدرة في التأثير على النظام الدولي العالمي، ليسأل إذا ما كانت الدول الكبرى وحدها أم أن النفط يمكن هو أن يكون من غير قواعد اللعبة. هذا هو السؤال الذي يقودنا نحو الهيمنة الجزئية التي يطرحها الكاتب، لينطلق من تاريخ السياسة النفطية خلال القرن العشرين ويفحص كيف تشكل النظام الدولي حول الطاقة، وكيف ساهمت الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية ومنظمة أوبيك والمؤسسات الدولية والقوى الكبرى في إعادة توزيع النفوذ والسيطرة على النفط عالميا. ويولي الكتاب اهتماما خاصا لصعود أوبيك وتراجع قدرتها في بعض المراحل، ثم طبيعة العلاقة بين النفط والأمن خصوصا في منطقة الخليج العربي، ليطرح مجمل أفكار لافتة تقوم على أن مفهوم أمن الطاقة ليس أمرا بسيطا كما يبدو، فالدول قد تخلط بين حماية الإمدادات وحماية المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والجيوسياسية، والكلام للكاتب. لذلك لا يروي هذا الكاتب قصة النفط باعتبارها صراعا مباشرا بين منتجين ومستهلكين فقط، بل يضعها داخل بنية أوسع من القواعد والمؤسسات والحوافز وأدوات الضغط وحتى الطمع. وفي النهاية يقودنا الكتاب إلى سؤال مستحدث معاصر أيضا، إذا كان النفط قد ساعد في تشكيل النظام الدولي الحديث، فماذا يحدث لهذا النظام مع صعود الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ وعودة المنافسة بين القوى الكبرى؟ وهكذا يتحول النفط في الكتاب من سلعة استراتيجية إلى مختبر لفهم القوة الدولية حسب كلام الكاتب، حيث لا تكفي الثروة وحدها ولا تكفي القوة العسكرية وحدها أيضا، بل تتفاعل المصالح والقواعد والمؤسسات باستمرار وتواصل ملفتين، وهما بمثابة زاوية تجعل الكتاب مفيدا لفهم حاضرنا أيضا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: راي FM تعيش معها.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على المستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم. راية.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
1: وافق شن طبقة، مين شن؟ شو القصة؟ بتحكي الرواية إنه رجل اسمه شن كان بده يتزوج، وكان بيقول إنه بدور على مرة بتشبهه بالعقل والفهم. يا سلام. وفي طريقه التقى برجل وسأله شن بتحملني ولا أحملك؟ الرجل استغرب من السؤال ولكنه مشى معه. وبعدين مروا بأرض مزروعة فحكاله شن بتشوف هاي الأرض أكلت ولا لسه؟ الرجل استغرب كتير. وبعد ما مروا بجنازة سأله شن بتشوف صاحب النعش حي ولا ميت؟ بعدين معاه هذا الرجل رجع على بيته وحكى لبنته عن الزلم الغريب وأسئلته. بنته فهمت شو قصده وقالت له لما سألك بتحملني ولا أحملك كان قصده نحكي حديث يسلينا بالطريق ولا كل واحد يسكت. ولما قال عن الأرض أكلت ولا لسه كان قصده إنه صاحبها باع محصولها ولا وأخد حقه ولا لسه. ولما سأل عن صاحب النعش كان قصده هل ترك أولاده يحيون ذكرى ولا ما ترك. لما عرف شن إنه البنت فهمت كل أسئلته قال أيوة هاي هي اللي بدور عليها. وهون صار المثل وافق شن طبقة، يعني لقي الشخص اللي على نفس مستواه وفهمه من غير ما يشرح. يا ترى منلاقي مثل شن بهاي الأيام؟
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
2: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 10:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: نحن أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس،
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس،
0: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

مليون صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس